كنت نصب له في نيف ويا رب يا رب تشكر جرجمتي تقريبا هي العادتي شورنا سوك سوزيتيا نيرك تمسك مزان تاع الدفندرانا كارني فاين مزان سيدي كارني دوان مزان ويتنديرينا يزون مزان دي كاستانا فين تشكر جرجمتي مزان نيرك تمني سوك سوزيت مو يزان فدي يارك تشكر نتندو موسيقى مافناتشا إيزان شي أم تبيرا ساسان شي لاتساكا ديمنيت سو دواري سو لافاريساكا تونغدي موسيقى أو تسارا